غريب يال من خوناي تريداي خمو جانا جاني مبخار دل كروار ليداي ليداي.

فيستينا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هين ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دن نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر تمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

راديو دهوك جي هوا بو هوا دهوك راديو هشتو هشت بوينت بينت هشتو هشت بوينت نه.

0: Bumarni, ma chi vi raggiungo Ahmed Bumarni, zdoj buje stola zoro na 165 me, asari që e matino e zdoj bu, janë të fatro sharido, au fatro shar që e buj, molet mol të re matino bu në ambejnë konjo but ge, u biro, khalk po izi që në vidrke, pazo hajwane kut bire vidrke, shara ke dëzhuar lujef më në taku matini që e bu, Ky vakti do peshmerge yani bara sahbuni ve çunu bu dergeli misko bunu beruriyor. Asfiye ruje buyum. Taban ruje az buyum ki çarake dijuar bu. Topu tayara birindar ha buna. Ver vedir ki de komu doyma bu vat yerit bejit min tut pota ki peçoy medonaya ber tevriye ki dara kayıt beni tevri. Donoma ber tevriye ki gel pazu da var o halki jurda berek dilkoveçu u bu misko, pet peshmerge hoti wa qota tu editi tu hal girdi. Hal girtne guti tu ev koroni rogashti. Al koroni pirote o guti ava wala ihtimala qurti mana bit bas potay me.
1: فوطاني أنسي
0: Bro mas'ule mihwari mantaqi khare.
1: فعلا
0: Mas'ule mihwari mantaqi khare.
1: تاقوت راخي ميسكو راخي
0: misko. Misko dargaleu u akut bezingali haspo. ويوم مشهورة يعني أو كسر زحمة ومنطقة دي وبيش مرقوتي وما قررت بيش مرقوتي صليت هالشغل وراهم برادر كابو مسؤول محوري ماتيني خالد قلت رشي بورزاني تبي قو فيدو أزيدتي ميو قلت يا داي بوبت من نوفي فيدي كان كيفي
1: كيفي
0: حتى
1: بوجي
0: نظام غياوي بيش
1: ها
0: بو بيجيت بشتي دو صالة البنكو بو مولا مال البنكو بو أزي بشيك بوم Pişti az e biçik ki hoti bu ya meyvanı bu bemin bu bemimci kadın paz bu hayvanat bu tüy vakti de ay pazu hayvanat bu nakit vasa yu modiye boz bu yani meyvanı kes tor nedef Rasi hoti bu ya meyvanı bi yo gutiye kod neferi min yo gutiye neferi tabi yo gutiye ne av kiçke yo gutiye kurke yo gutiye kabu bin nevedir ki yo gutiye daykomun makası daykomun makasına döve dimo yo gutiye bu bemimci cevi bine جاوا كاي بازي بي اوي ديتكن سري من قصون دي
1: ايه
0: ودستو قصو يبرتي دونو يدونات بن دو شاكي با دي كوم قد ده دي نور جي راسي القلب برتيتا دونا ابا عدتا كي وصل جيرا لنفونو
1: اري
0: وي وقتي دو وان نوبي مني كريا كيفي هاتو نو كيجي قالك كوي تصوريتين نوبي مني نوبي كي درستا نوبي مني حركيا
1: ايه شراش
0: اوني شراش يا بس
1: شراش
0: نوبي مني روسو درست كيفيا مولو ماجي بابم دو برا بون رجب و طيب طيب ناچه تي و ناچه تي سبع سيو كريا بابم جي ناچه كريا بابم جي نوويت ما بارا پتر كردينا يعني انتما ما بملتي كرد هم افضاليه بجين كرد بري همي تشتا كرديني بري همي تشتا يعني مولاكا وحيدة ما يلتي كي في ما يهي كي ما يهي زيتي ما يهي هيفي دور ما يهي يعني نوويت ما نوويت كردينا
1: و تشتاكي دجي سنة كي في بيتن دفي جيهاني داد بيتن اف نوويت تاك قوتين نوويت وا بو في سردامي
0: غريبونا
1: في سردامي نو كانت غريبا بس تي وقتي دا كان
0: غريبونا
1: في جي دوي بويت صالة شيستا دا بيقومان اوهاني یا تشکی راستی جیه یه نامو بیه
0: بله
1: صدای کیوی تو وکو بامرنی ام بیجین بامرنی بخو گلک گند و عشیرت سر بی و جاری تو بخوی کی
0: از خو از نشه میمتا چه عشیرم چی که هم بامر هم بارو پتر بیجین بامرنی بری کرتشتا بامرنی بجر که که بچی که
1: جوان
0: ام نشه بیجین چی که که بیا بامرنی مزیری تین رکانی تین دوسکی تین بروری تین
1: راستا
0: زیبوری تین بجر که که احتمال قناعتم من او قناعتم منه احتمال صاری بیسته مدرسه که بامرنی احتمال بامرنی و برحف جی بو بیتا پولیزگه بس احتمال نتیجه سياسات وي وقتي كبار بطت لبيت
1: جمعت عراقي
0: عراقي دابون ووصل ديورا نحس كريا بيتا قازو بوليزكا هكا سيستم بقدا بومرني يعني راخي روشالوتي روشوبو يوماتين وماطوري يعني جي بوليزكا هكو جالكو ريكوبي
1: جونجوي بويا
0: بس هر جي ما كوتي بومرني كويت عسكري يوب كولينوي شكي ماطول ويريبو مطار اللي بيدري كم الطيارات دول اللي بيدري كم عسكر تين اللي عسكر بيدري تدريب كرو وشو راشو بيش مرقو تين ربع ده
1: راست
0: اللي بيدري كم بومن بومرني جالا خشترا بري همي عشيرو
1: جوانا يلا كا روشا خلكي شو راش غير هيا بوما بشكي بحز بجي نوف شو راش دا چل بيرا تايا چون كوتو
0: طبعا وقتها چون بوما بيش مرقيا صالة هزور ونص

0: يعني هاي شو تشاو الساحت يا تشاو بالي
1: يعني هاي تشاك اعلان حقوق الانسان فلازم نصل شو هشتي يعني نفس ما تستخرج كت انسان انسانه راج بس بي تشدين بيت هر جو وقت هجمه تشتي في سيرفرات ابو مخالف حقوق الانسانين انسان هر عدد كي انسان كلي بيت بيت بورستن و هكا نهيت بورستن شي دولتت أبت أندمت يو إن إذا بتونيب كان كل شيء كده عملة نهيت تركت كيرن بالفعل يو هنجي وصل يراعي شروط الإنسانات يش ما جبتن كان كي جانبك إنسانية زي أمم المتحدة بتسبب فرشي أمي كتانو ما هوتو هم هوتين أبهرستن وبشتين كل مقايم مدينة هم مقايم متاجي وصل يراعي شوف يقول ما كيرو إدي أو حقد كرايات بشكل سهل ما سوي جبر
0: سدى هجم بين بحثي دي مهيه بو چونادل دور برنامه ویرانگی بو نمونه کسین جناب وگیدم میواند که این شراجگیر خبادگر اوید جان خو همی بابت گریدای ترخان کری بو آوربون بو کرداتی بو کردینی جاره او برنامه ویرانگی چند خزمتا نفشه نید کن
1: بس از تشکی بین پاشی شما بابتی طبعا وقت همشینه میردینی مدرسه ببون سی مدرسه اول ببون تا اشارت بینه دا
0: من دستپیک من بحث کرد که براستیش جنابیتا
1: یعنی من خوب بخش کار کرد
0: وکو ما مستا
1: وکو ما مستا گل ما مستایی جیم تیم اکبو یا مدارس
0: یا ورزشی
1: یا قطب خانه و تیم اکبو جی که منتخب مخیمی بو اصلا لعبه ببوم و گل شول تحکیمی جی خرمت کرن بچ چه شول نتیجه خیلی خاندنه و ریاضه بیبه ورزشی روزه که اصلا ما به جنکم نتیجه گیری به عیال تخیره و ده کتا همه جدا کرین و ده جدا چه یعنی گوت هلی ده بخوشید یه یعنی مگوتی مچنی نه گوتی
0: گوتی لویره
1: ها گوتی گوتی ها مشکلویه پاشی به العروب چید ویجا مزگاره سومر کشت و سومر ترش
0: گران جیبون
1: شازه در همو بون چهار برد مشهور که مشهور نکیر از در راست
0: لوی دلیخو
1: لوی دلیخو گوتی گوتا من هر پاش بلازه آمیتا چگارا کشید هر روزی دینه را که دویاد دینه را بعد چیتا دیار بس رو میدینه بخواب
0: کشخ خواب بیده
1: من دیم گوتا آده از خلامیتا ما ده چایی دارا خود کم گوتا مشکلاته مشکل آج دکام گله کام زیری بو دکام یعنی حدی بو گوتا مهر کچام کجیب کجی بل بيدر كي تو اسنود التاسر خو قناعات بيرو وراي مجحله كي وكي من مو ناشم تما اوروبا بو وركي شوم تما اوروبا
0: قالك توي رو شون اوروبا
1: قالك توي طبعا اشم ما تصاد النوت ابيش اما مش يوم تشين اما راي يوم انه شخص مش رو كتين ابي قناعات بيرو بوار كردينين ابو نمي رو شون اوروبا
0: بلا كتن
1: ابي تنبو بلا كتن زيد تما نكت ام جي شون بي بيت
0: نب كودون
1: كودون او كودون مش جي بو اجي توي رو مو كي اجي بيتر موكي هاز دكورت مو ابقى يول بوجي بيجي هاكي يقول ما بيجي بلو فيكو في كاش اوربوني قصه تاع السالي ما الفيدر كي بياتاشني بطل و بلو صولات مو بيتر مخيمي ام سي صولات من بيرو مو سي صولات شو بي ما ناش داس فيكو انت فوزو داس فيكري مش كوكويلو دمخي بيتا صوتم بورا هميشه يدو موت تشاب وانا خوتيني تاش ادبر تو مشو ليكم 108 دينار ليتين موت صابو من هاشتي بوتكرا جيري دي تشو بيلي موت كوردينيا يعني انت واضح ده سبيكر مثل كوكويل المخ بيتا ستم بدي في كردي كتم دو ابو تاكوتي اس حس كم البرنامج دائما جلون كسب وغن يصريح وصادق
0: رازدغو
1: رازدغو بلا كاس مزود سركسينا كت هم همي كردين بريتي

عادوني بين الكبار عصر يا خو ببريم نزام سخند لي خلقي كان هزر امر مبرقه برادي بيلا

جيكم نخب علي تخاشوريان دد فين فيكم نخب داب هفام دترسام كركي ترسيان سنة شابس كم عبدانا خدي ابن بيبرين

اسمران وحميقي زكانك اجكاو من عبدال خديم جاب خل كريكادي لاني كرابيام دمني مزد كيرك تشيك ناري سركو غندايم من ربني خديم دبي خابت بي خال نشانت بقردني دبي معبدال خديش وطيام لسر نارو كي